مشوتان تكوني مشي فرا مردي تخورتي جرد صالي بكير بردا تشولالي سيدالي